0: القادمة كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
1: حيث ينبض المونديال بالحماس.
0: نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: هاي هاي
1: مثل الجقار اعتبرك اشعلها وابقى انتظرك تحترق بس ما طفيت من تخلص اشمرك.

0: Ya buna bir şansım lavanaya ne diyeyim o?
1: Radyo Ankawa قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيت إجرتني يا كل خشينا هو يأرخب بيثي إلو خين سنيقة
2: جيبني قلب عنيت فيرن والمثواقة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
3: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

عند إحساس راح أنساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

دانانیا خضرن گوتورا و دشتا بریا ببرم دقلا قشتن

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

şaştım, yanaştım. Güzel sözlerine değil, isimsiz gözlerine.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول. كاوة يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

العود ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العود.

عزة ليلك في الدروب.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: اف ام عنكاوا.
1: ريان
2: ايه جاكي
1: موت ما عرف شارخ لها تخيق هاي
2: دخي
1: دلق قوم وشاب كرا
2: ايه مايك يلا

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

سافرت يا زمان في رحلة.

وقدرت يا زمان.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

مهترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوينسي 97.7.

فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أصدر في الدنيا وندورها،
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث يمضي المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.
1: نويترين بروغرامي روشنبيري و هنري ورزشي لراديو عنكاوة قويبيز دبن لسر فريكوينسي 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بعدك حبيبي مشكلة هدت كيان انت البلد وانا البلد نشكل العالم لا غلطة.

نهاية أسبوع سعيد وين ما كنتوا عم تسمعونا على الموجة الأجمل والأحلى يلي بترافقكم على طول 97.7 عبر برامجها وأغنية المميزة طيلة الأسبوع. وصلنا نحن وياكم لنهاية الأسبوع وأكيد بلش معكم برنامج ستوديو 7.

ونحن جاهزين ونحن جاهزين نعيش أجمل الأجواء ونعيش أحلى الحكايات اليوم وأجمل الخبريات اللي رح نخبركم إياها بساعة من الوقت على الهواء مباشرة. ولا تنسوا أنكم لما بتسمعوا هالأغاني تذكروا أنه بغرفة الإخراج ريبي العسكر.

وطبعا أنا معكم بالأعداد وتقديم اليزديراني، وبدي رحب وأقول مساء سعيد ويسعد أوقاتكم لكل حد عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. يلا أرجوني قديش في كتير عالم عم تتابعنا، اكتبوا لنا تعليقاتكم شو حابين تسمعوا، وأكيد فيكم شاركونا بموضوع حلقتنا لليوم، وناطرين أيضا اتصالاتكم المباشرة عبر خدمة الواتساب أكيد متاحة. روح

يعني اسمح لي ضيف لقب للقب المارد اللي بقول لك يا لقب المارد بالإخراج، بدي أقول لك كينج الإخراج. أول عجوة ويلا

0: شنو هذا منو سكت هالناس.
1: بما أنه عم نسمع محمود التركي بدي مسي على كل حدا طالب يسمع محمود التركي. أكيد بدي لك مساء الخير لأبو ياسر.

هذا هو راديو عنكاوا يلي برافقكم على طول بالبيت وبالسيارة. نحن معكم وحتى على الموبايل.

على خدمة الواتساب ما تنسوا أكيد متوفرة عبر كورك على 07-5038-0333 سيسال على الرقم 077-30-800-333. أكيد ناطر اتصالاتكم وأكيد ناطر أيضا تفاعلكم عبر البث المباشر, وأرجونا قديش أنتوا بتحبونا مثل ما نحن منحبكم, تعليقاتكم شو حابين تسمعوا, وأكيد فيكم تشاركونا من خلال موضوع حلقتنا يلي رح نحكي عنه بعد شوي, ورح تسمعوا كل حلو على الراديو عنكوة.

يلا موتو. يعني الأجواء الحماسية مو بس عبر راديو عنكاوة وأكيد عبر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي اللي عم يجمعنا عبر شاشة عملاقة. وما تنسوا اليوم اللعبة ما بين فرنسا والمغرب، أكيد بدنا نتمنى كل التوفيق للمغرب العربي. واليوم رح تكون المباراة الساعة 11، مباراة من العيار فعلا التقيل، وبانتظار عشاق ومحبي كأس العالم ما تفوتوا الفرصة، عيشوا الأجواء المونديال معنا بأجواء مختلفة. وما تنسوا أنه بتتحول كل هدف لفرحة، وكل مباراة بتكون حلوة بتطبع ذكرى، ما في أحلى من هاي الذكرى لما نكون مجموعين مع الأهل والأصدقاء ضمن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

بدنا نقول مساء الخير ل 16 شخص موجود معنا على اللايف. يسعد لي مساكم ليندا، وقتك سعيدة. مساء الخير لنور اسماعيل عم تمسي علينا، ايضا ابو ياسر تحياتي لك، حابب مسي على غاندي وزينب. زهرة الجاردينيا عم تقول يسعد مساكم، بدي مسي على ابو ياسر وزينب، تحياتي لكم اكيد احلى شباب وصبايا. وبده يمسي كمان ابو ياسر على سمارة، تحياتي لكم. رحاب عم تمسي علينا، عم تقول مساء الخير الياس، احلى برنامج وتحياتي للمخرج. غادة مساء الخير لك، عم تقول مساء الورد والياسمين على، بس ما كفت هي علينا، شكرا لك يا غادة. سميرة عم تمسي علينا وعم تقول احلى راديو عن كاوة، شكرا كتير. زينب عم تمسي علينا، عم تقول مساء الورد والفل اللوس، الله لا يحرمنا، الله لا يحرمنا هالضحكة والابتسام الحلوة. نشتمان مساء الخير، احلى واجمل الياس، تحياتي للمخرج هيام. يسعد لي هالمساء يا هيام.

0: بعرف نطرنا الاتصالات كتير، ولكن صار الوقت بأنه نروح لأول فقرة مثل ما تعودتوا دايما، موضوع حلقتنا واللي هو خارج الصندوق. شو موضوع حلقتنا لليوم؟ كونوا معنا. موضوع حلقتنا لليوم بيقول قديش العروض والخصومات بتأثر على قرارك بأنك تشتري. هل ممكن تشتري شيء بس لأنه رخيص حتى لو ما كنت أنت بحاجة لإله؟ وقدي بهمك الجودة والنوعية كمان؟ وهل سبق أنك اشتريت عرض معين وندمت عليه؟ وإذا لقيت هذا الخصم قوي وتاريخ الصلاحية قريب ينتهي، هل ممكن يعني تشتري هذا العرض؟ هات لنشوف أول اتصال معنا مشان ما نطر المتصلين كتير. منقول ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد خالدة.
1: أهلا وسهلا. أهلا بالأمر. كل الورود أنتو.
0: لك خلي لي قلبك. شو الأخبار؟
1: تسلموا. نشكر الرب. كيفكم أنتو؟
0: يلا البداية حلوة معك يا خالدة، طمنيني عنك.
1: يسعد هالمساء.
0: ومساك يا رب.
1: حفلنا نشكر الرب.
0: شلون الطاقة اليوم؟
1: لا ما شاء الله، الخميس لازم يكون طاقة إيجابية.
0: فول فول فول للطاقة اليوم، ما هيك؟
1: الحمد لله والشكر طبعا.
0: مدام خالدة،
1: مدام احنا بأمن وأمان.
0: أكيد. نعم. الله يديمها يا رب، نعمة الأمن والأمان. آمين. والسلام يا رب. مدام آمين. خالدة، أنتو ستات البيوت. نعم. بهمكن هذا الموضوع، لما بتروحي على ماركت طبعاً. وبتشوفي في عروض وخصومات، قديش بيأثر عليكي هذا الموضوع بإنك تشتري؟
1: طبعا بالنسبة لنا يعني فعلا عندنا هذا الموضوع، ويعني عندنا من بالبيت توصية إنه أهم شيء بمدة إذا كانت قريبة هذا مستحيل يشتري
0: أبدا،
1: إلا يعني مستحيل إذا يعني العروض قريب، لا إلا ما المدة بعيدة، لأن هذا يأثر خاصة إذا كان المنتج غذائي. يعني مهمنا الجودة، النوعية، إذا كان فيروس، إذا كان يعني شغلات أهم شيء هاي. خاصة إذا كان هاي غذائي أنا قرر.
0: طيب.
1: إذا كان جودة باللبس لها نفس الشيء يعني.
0: طيب شي مرة اشتريتي شيء عرض وندمتي عليه، إنه يي رجعتي على البيت قلتي يا الله ليك العرض كيف طلع، ما كنا متوقعينه هيك؟
1: طبعا اشتريت. ماكو إنسان ما مر بهاي الظروف، لا طبعا هي مستحيلة يعني.
0: بترجعي بتشتري يعني. بترجعي بتخاطري تشتري عروض ولا إنه شو؟
1: يعني مو على طول، بس مرة اشتريت وتندمت يعني. هي طبعا هاي يعني فعلا بعد خليت هذا أحد أبد ما
0: أبدا
1: أعمل هذا الشيء.
0: أوكي.
1: يعني دائما لاش حلو الجودة بالنوعية إذا كانت بكل شيء يعني.
0: أكيد.
1: ونحن نستفاد، ويعني حتى ما ننظر إذا كان خاصة إذا كان شيء مثلاً مواد غذائية.
0: صحيح. تحياتي يعني. لك مدام خالدة، أكيد وصلت الفكرة. شكراً كتير لك.
1: تحياتي. سلام.
0: حلو فيكي. سلامات. خلينا نأخذ أيضاً اتصال آخر ومنقول ألو.
2: ألو مساء الخير الياس.
0: مساء الورد مدام سميرة.
2: هلا بيك. هلا الياس. هلا الورد والياسمين.
0: هلا عيوني، طمنيني عنك.
2: الحمد لله الحمد لله، نشكر الله الحمد لله. أنت كيفك أخبارك؟
0: والله تمام ماشي الحال. مدام سميرة، إدي بهمك العرض، العروض والخصومات؟
2: يعني إذا أكو عروضات أخذ، إذا ما أكو يعني اشتري يعني.
0: طيب سؤال، لو لقيتي عرض ولكن انت ما كنتي مثلا، على فرض المثال مثلا انه ما بدك تمن، تمام، ولكن شفتي عرض على التمن، ممكن تشتري التمن لانه هو عليه عرض؟
2: اذا مده طويله واذا مده قصيره لا. عندي بالبيت تمن، عايز اشتري من مده قصيره. من مده طويله اشتري. اشتري.
0: وشي مره هيك اشتريتي شيء وندمتي عليه انه عرض كان عرض؟
2: ايه ندمت تمام، اخذته كان بطيء جدا، طلع عرضي علي يعني شيء يعني مال يعني قريب كثير.
0: راح عليك. اوكي شكرا. راحت عليك. يلا تحياتي لك يا سميره، هلا فيكي.
2: هلا
0: عيوني.
2: تحياتي المخرج يا هلا
0: فيك. اكيد وصل. هلا عيوني. ايضا خلينا ناخذ اتصال اخر ومنقول الو.
3: الو. مساء الخير.
0: مساء النور. هلا وسهلا.
3: انا نور، ما عرفتني
0: النور؟ لا والله ما عرفتك. اخبارك؟
3: الحمد لله بخير.
0: شو بصوتك يا نور؟
3: شوية تعباني مريضة.
0: سلامتك. اي والله هذا قريب الصيف كتير غليظ مثل ما بيقولوا، سائل.
3: حار وبرد.
0: اي والله اي والله نور.
3: لما السفليت وبرا حار الجو يصير برد وحار.
0: اي والله نور. دي بهمك العروض والخصومات وقديش بيأثر هذا الشيء على قرارك بأنك تشتري؟
3: والله يهمنا فعلا بصراحة، يعني نشوف عروضات نستغل الفرصة ونشتري أكثر، لأنه يصير عرض يعني السعر أقل، فنستغل الفرصة ونأخذ نشتري. يعني مرات يكون أشياء مو بالي أشتريها، من أدخل على المولات أشوف أكو عروضات عليها أستغلها، أقول يلا أشتري أكيد راح أحتاجها، يعني ليش أشتري بغير مرة إنه ماكو عروضات، هاي المرة عروضات فرصة هاي يعني.
0: طيب سؤال
3: أكيد يعني في نعم.
0: أوكي لو فرضنا مثلا، خلينا على فرض المثال، نحن عم نحط هيك أمثلة، لو فرضنا مثلا سائل جلي، لقيتي كل عبوتين بحق عبوة مثلا، أخذتيهم رجعت على البيت لقيتيهم ما بيرغي أو ما بينظف أو ريحته ما كتير، بهمك الجودة ولا بهمك العدد أحيانا بالعرض؟
3: والله بصراحة مثل هذا الشيء أجي على البيت وأشوفه مو زين، لا ما أرجع أشتري.
0: بس بتكوني
3: أقول يلا اشتريته مرة عرض جربته شفته مو زين ما أرجع أشتري.
0: بس بتكوني جربتي.
3: إيه إنه المهم نجربه. أكو مرات شوف عروضات بصراحة نوعية، خلنا نقول مثل قل السائل الجلي، نوعية تكون زينة يعني يفيد غسل المواعين وكل يصرفنا نرجع نشتري بعد. بس إذا مثلا شفنا إنه ما بيفيد، يعني خلينا نقول بطل بطلين من العرض يقابل بطل واحد من بدون عرض، نقول ما نشتري لأنه مو زين يعني.
0: توفير
3: حسب الاستفادة يعني. شو
0: صحيح صحيح. تحياتي لك يا نور وخميس الونيس أكيد معنا. هلا فيكي، سلاماتي لك.
3: نهار سعيد عليكم مع السلامة.
0: هلا هلا سلاماتي لك. خلينا ناخد قدر الإمكان اتصال، خلينا ناخد من هون، ما عم نلحق هون. طيب خلينا ناخد اتصال. بلا ألو ألو ألو
4: علينا خليات.
0: يسعد لي وقاتك يا كنوزاد
4: حبيبي الغالي،
0: طمني عنك.
4: والله الحمد لله والشكر.
0: كاك نوزاد عم تسمعنا بالسيارة صح؟
4: ايه بالسيارة. انا دائما هيك اوقات انا بالسيارة.
0: لا مشان هيك الصوت عم بيطول ليوصل لعندك.
4: ايه
0: هات لشوف خبرنا وين رايح.
4: والله رايح هلا على بارك سامي عبد الرحمن مع العيلة، وبعدين نرجع على نادي الشباب تبع المباراة
0: حلو فرنسا والمغرب
4: القوية اليوم. المغرب وفرنسا.
0: ها توقعاتك، خبرنا عن فرنسا والمغرب، مين بتتوقع بكل صراحة بتحيز يعني؟
4: والله والله بصراحة بصراحة يعني أنا اللي بدي إياه تفوز مغرب، لأنه بلد عربي.
0: صحيح.
4: بلد عربي لأنه كمان فريق قوي، كمان طيب. فريق قوي إله إمكانية، إله طيب. إمكانية.
0: طيب باختصار باختصار.
4: بس محل فرنسا شوية، فرنسا شوية شوية هيك توقعاتي صعبة.
0: يعني اليوم رح تكتب توقعاتك عنا بنادي شباب عنكاوة الاجتماعي وتحضر أكيد. الأجواء الحلوة أكيد. وتكتب أكيد. توقعاتك. أكيد. يلا إن شاء الله تكون من الفائزين معنا معناته اليوم.
4: أكيد.
0: ان شاء الله شكراً. وان شاء الله تفوز معنا كمان بالحلقه. هات لشوف خبرنا عن موضوع العروض والخصومات، قد ايه بياثر هذا الشيء على قرارك بانك تشتري غراض؟
4: والله الشغلات هاي تبع العروضات يعني موضوع حوايا حلو، لان انا تابع هاي الشغلات يعني
0: يعني بتدور علي
4: على العروضات وعلى الماركتات على الماركتات
0: تمام
4: شوفها بالموبايل تبع العروضات وبدخل، إذا هي فرصة هي فرصة وبتكون كمان أسعار قليلة
0: صحيح،
4: يعني بستغل هاي الفرصة وباخذ الأغراض.
0: أكيد تحياتي لك كاكنوزاد وتحياتي للعيلة معك، وبننقلكم سهرة سعيدة معنا وبرفقتنا. شكرا كتير لك.
4: شكرا شكرا كتير، تحياتي لكم جميعا.
0: أكيد وصل. هلا ناخذ أيضا اتصال آخر قبل ما نروح نسمع أغنية ومنقول ألو
3: ألو
0: الو الو
3: الو بويا الو
0: يا مساء الخير.
3: الو بابي الو
0: مساء الخير.
3: مساء الخير مساء النور.
0: مين معنا؟
3: سناء.
0: سناء اخبارك؟
3: على الله الحمد لله.
0: سناء لك زمان ما تواصلتي معنا. وين هالغيبه؟ يلا خير عيوني مدام سناء، خبرينا قدي بيهمك العروض والخصومات على قرارك بأنك تشتري، وتاريخ الصلاحية قدي بيهمك؟
2: إذا خاصة المواد الغذائية تخوف، لأن صرت تلف أو شيء. أما الملابس احتمال إذا بعيد شوي نشتري ملابس، بس الغذائية أبد.
0: يعني مع كل كنستين كنزة مجانا بناخده هذا العرض. حلو لكان هيك نكسب هذا عرض، حتى لو كان مو على قياسنا بناخذهم هدية.
2: يعني شوي أهوى من المواد الغذائية. صحيح. أما الغذائية أبد.
0: صحيح 100%. تحياتي لك مدام سناء، وشكرا كتير.
2: شكرا.
0: هلا هلا.
2: شكرك أبوي. شكرك.
0: هلا عيوني. أيضا ناخذ اتصال. ألو. ألو.
5: ألو.
0: مساء النور.
5: أشوفك أخبارك.
0: أهلا وسهلا فيك، مين معنا؟
5: بسام معك.
0: بسام شو؟
5: بسام محمد.
0: محمد أهلا وسهلا فيك سيد بسام، أول مرة بتتواصل معنا صح؟
5: لا بتواصل سابقا.
0: وقديه سابقا؟ والله صار لك سنة يمكن معناك متواصل معنا.
5: لا موجود بس حكم العمل ولاي.
0: وحكم الضغط الاتصالات، والله ضغط اتصالات على الخطين.
5: أنا عندي مقترح إذا ممكن، يعني عن طريق إذاعتكم.
0: يلا تفضل.
5: انه تكون تعملون جروب واتساب او تليجرام انه للمستمعين وبس، واوقات البث، لان مرات اشعار البث ما حيصل مثل قبل، يعني بسبب سوء خدمه النت.
0: يعني قصدك يكون في عنا جروب واتساب لكل المستمعين لسبب؟
5: نعم نعم. اي حتى اي شو اسمه يصير، يعني برنامج وهاي انه يشير على الجروب ويصلنا الاشعار
0: ولنا
5: علم بالبرامج كلها.
0: نعم. هلا اول شيء بالنسبه، ما بعرف اذا حضرتك مشترك معنا بصفحتنا على الفيسبوك. على صفحتنا
5: مشترك بيها على الفيسبوك.
0: نعم. ما عم يوصلك اشعاراتنا؟
5: ما بسبب سوء الخدمه، يعني ما يجيني الا ادخل على الصفحه انه اعرف انه بث انه راح يجي.
0: اكيد
5: نحن راح تخلص البرنامج يصحني الاشعار.
0: اكيد خلص. نحن خلص، انت دائما نحفظ الخميس الساعه 7 المساء.
5: هذا وسجل اوقات انا عرفت، يعني ما
0: بعتمد على الحل. تحياتي لك سيد بسام، هات لشوف. اكيد نحن صوتك وصل، واكيد راح نخبر الاداره بهذا الموضوع. ولكن خلينا نحكي عن موضوع حلقتنا اليوم. قد ايه بهمك انك تشتري غرض بس لانه عليه عرض، وقد ايه بهمك الجوده والنوعيه ايضا؟
5: طبعا، يعني مثل ما يقولوا يقولوا كل شيء بحقه، لان هو من اسمه عرض. يعني ليش باقي الايام ما يسوون عروض؟ واسع حاليا اللي نشوفه حاليا انه يسوون عروضات تتفاجئ وقت اللي تروح تشتري يقول لك العرض خلص مدته ساعه او نص ساعه. انت راح تجي هنا اكيد ما راح ترجع فارغ، اكيد
0: راح ترجع تشتري. صح. هي تسويقيا، يعني هي
5: انا اشوفها نوع من انواع النصب والاحتيال الالكتروني انه جذب الزبائن
0: العميل. صحيح صحيح.
5: يعني تروح انه يعرض، مرات احنا نشوف يمنا انه ينعرض الشيء وقت اللي تروح يقول لك العرض خلاص، ادري هامت خلاص، انت ما صالك ساعه من عرضه.
0: هو بس جابك.
5: يعني جاوب، يعني بكل صراحه يعني بنظل انه عدم الثقه يعني والمصداقيه بالعروض ايضا اللي حاليا عصير.
0: صحيح صحيح. تحياتي لك سيد بسام، وبنتمنى لك ليله سعيده معنا. هلا فيك. هلا باي باي.

0: ومعنا اتصال قبل ما نروح للفقرة الثانية ومنقول ألو.
1: ألو. ألو.
0: يا أهلا وسهلا.
1: ويا مجد.
0: مجد كيفك؟
1: الحمد لله زين، انت شلونك؟
0: والله تمام ماشي الحال. مجد خبرنا اليوم مين بتشجع، فرنسا ولا المغرب؟
1: بشجع المغرب.
0: المغرب، هات لشوف بهمك العروض لما تروح تشتري من الماركت.
1: الصراحة يعني كلنا يهمنا العروض. يعني العروض انه راح تغريك.
0: صح.
1: مثلا مرات يعملون عروض، مثلا هي كانت ب 500 يعملوا 499، احنا راح يغرينا هذا
0: الرقم.
1: رقم.
0: صح، برافو.
1: ايه انت تغشى على 400 ما تغشى على 99.
0: صح،
1: راح تتأثر بال 400.
0: برافو عليك. طب سؤال، شي مرة هيك اشتريت عرض مجد وندمت عليه؟
1: الصراحة لا، ما ندمت على العرض، لان اكثر احنا كنا نشتري مواد غذائية مو يعني اشياء غيرها.
0: طيب اوكي، تحياتي لك يا مجد، هلا فيك. هلا هلا. خلينا ناخذ اتصال ومنقول الو. الو
2: الو.
0: بعرف
2: مساء
0: بعرف
2: الخير.
0: من اول الحلقه شايف اسمها للمدام الهام، عم بتحاول. عم بتحاول، مش عليك اخذتك
2: مدام الهام. ما تحاول، كل مره تحاول ما تحصل. اليوم الحظ كله يتحصل.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
2: كل ما حصلتكم اليوم ابد، امك انت عدلي اللي حصلتوكم اليوم.
0: والله الحمد لله.
2: قلنا يعني قلنا الذهب غالي، ما هاكل
0: لك. انتوا الذهب، انتوا الذهب
2: على مهلكم شويه علينا.
0: شايفه؟ ايه والله بتصدقي لك. هلا انت عم بحكي معك وفي تليفون وتليفون ثاني.
2: ايه
0: في اتصالين. هلا
2: ما شاء الله، الله يزيد الاتصالات.
0: امين
2: معك.
0: امين. اكيد
2: على مهلكم جاوبونا شويه.
0: خلص هي عم نجاوب على مهلكم علينا.
2: انتوا على مهلكم، حتى ما بعد اتصل يا مش كل ما اتصل ما حصل.
0: يلا هي هي هي كسبنا صوتك. مدام الهام، هات لي اشوف العروضات والخصومات قديش بتاثر على قرارك بانك تشتري.
2: والله تحقق لك يا صراحة، النسوان تكيف على العروض، خاصة إذا عروضنا الألبسة أو جنط أو شيء، هاي تشع نركض عليها. مواد غذائية أي هم نروح يعني، بس الألبسة أكثر. وطبعا لازم نشيك الصلاحية، نشيك المادة مليحة وما مليحة، ما أنه هو أي عرض خاصة مواد غذائية.
0: أنت بتشيكي؟
2: أي عرض تروح تأخذه
0: أنت بتشيكي؟ بتشيكي بتشوفي؟
2: أي أنا نحسي باقي الأمور.
0: مو لأنه عرض
2: تاريخ. لا لا، تاريخ الصلاحية، الإنتاج، المنشأ منين، هاي
0: لازم مدام إلهام لازم تشتغلي بقسم الجودة أنت، معناته
2: إذا
0: بتدققي على الجودة والنوعية.
2: لا أشتغل بالبنك ما بالجودة. أشتغل ما بالجودة.
0: لا كمان بالبنك، برافو، بتحس بمعناته قديشك، بتحس بمعناته، برافو.
2: لا
0: حلو،
2: بس
0: أولادي
2: أطباء، فهي من
0: الله يخلي لك يا
2: تعلمته مثلهم.
0: الله يخلي لك يا
2: الله يحفظك.
0: تحياتي لك. هلا فيكي مدام إلهام.
2: الله يحفظك. هلا عيني. هلا تحياتي لك كل الجميع.
0: أوكي هلو. وصل. باي باي باي. أكيد نحن بنعتذر من كل المستمعين والمتصلين، فعلا اتصالات كتير، ولكن عنا فقرات لازم نحكي. وخلينا نروح للفقرة الثانية واللي هي التوب ترند. والبداية طرح الفنان أوغر إدوار أغنيته الجديدة تحت عنوان خليوثة خبة، وطبعا هي من كلمات والحان زي يوخنا، وطبعا التوزيع الموسيقي لوائل، أما التسجيل والمكس والماسترينج لسرجون إبراهيم. خلينا نسمع وبننقل له ألف مبروك لأوغر.

أما خبرنا التالي واللي هو خلال شهر واحد بس عم تحقق أغنية شنو شنو يلي جمعت محمود التركي وداليا أكثر من 14 مليون عم توصل تقريبا لل 15 مليون مشاهد من بداية إصدارها لليوم. الأغنية هي من كلمات محمد الواصف ألحان محمد التركي, أما التوزيع لعثمان عبود, أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج بسام الترك.

من محمود التركي خلينا نروح لأحمد ستار يلي عم تحقق أغنيته أكثر من 500,000 مشاهدة تحت عنوان الأغنية هي شطورة. الكلمات والألحان لحيدر الأسير، أما التوزيع لعزيز ثامر، الميكس والماسترينج لحسن العراقي، أما الكليب فتم تصويره بعدسة المخرج براء طيارة.

0: وخلينا نروح لاتصال قبل ما نروح لخبر جوزيف عطية ومن نقول ألو.
1: ألو.
0: مساء الخير.
1: أهلا أستاذ الياس. أهلا عمري شلونك؟
0: أهلا عيوني تمام، شو الأخبار؟
1: الحمد لله، أنت شو أخبارك؟
0: أنا بألف خير. مدام خالدة؟
1: لا، مدام وفاء.
0: وفاء، أوكي، شو الأخبار؟
1: الحمد لله، تزينة، أنت شو أخبارك؟
0: والله بألف نعمة يا مدام وفاء، هاتي لأشوف خبرين العروض والخصومات قديش بيأثروا على أنك تشتري المادة.
1: صدق بصراحة، من يشوف أكو عروضات نروح ليش نكذب؟ شفنا صارنا أخذنا له، ما ناخذ ما ما ما صارنا شيء ما ناخذه، وشيء عدنا منه ومدته قريبة ما ناخذه.
0: تمام، بناخذه بنجربه بنكسب العبة عبوتين.
1: شوف أنا قبل 10 أيام أخذت جبن معقول من يامور، زين بعد مدته لسنة 27 جاء فتحه ابني طلع معدوم.
0: أوف.
1: رأساً طلعنه، رأساً العفو فريناه. فليش يعني العروضات بناخذ عروضات صدق ما يطلع بيهم كثير، ايش نكذب؟ ما بيمشي. جمعتهم بقالة اسبوع 10 ايام تروح مدتهم بس ما بيمشي.
0: اي صحيح صحيح صحيح،
1: هذا مثال يكون صريح.
0: اي والله برافو. انا بحب، ما هو ليش اسم الفقره خارج الصندوق؟ لحتى نحكي عن جد بصراحه ونفكر نحن عن جد لما عم نشتري هي المنتجات هل نحن عم نكسب شيء ام لا، نحن بالعكس عم يعني نخلي الشركات هي اللي تكسب وتربح بهذا الموضوع. هلا في
1: طبعا الشركات تكسب بس احنا هم بدنا نكسب، بدنا ناخذ يعني السعر شويه اقل.
0: برافو،
1: هم بدنا نكسب.
0: هو كسب للطرفين.
1: بس انا اليوم اشتغلت شيء مع العروضات طلع ما زين، كله زين.
0: الحمد لله الحمد لله. اوكي شكرا كثير لك مدام وفاء، هلا فيكي.
1: هلا
0: عيوني، هلا سلامات، باي باي باي. خلينا نروح لخبر جوزيف عطية يلي أطلق أغنيته الرومانسية الجديدة بعنوان مغروم. الأغنية هي من كلمات الشاعر أحمد ماضي وألحان هشام بولس، توزيع الموسيقي لجورج قصيص. وخلينا نذكر بأنه صور على طريقة الكليب بإخراج المخرج سامر سعد. خلينا نسمع الأغنية ومنرجع.

ومن مغروم خلينا نروح لأغنية إحساسي للفنان آدم يلي كمان هو عمل رومانسي طبعا أطلق الأغنية الجديدة وبتعبر عن المشاعر الفقد والاشتياق العميق. أما هي الكلمات والألحان فللشاعر والملحن صلاح الكردي, أما توزيع الموسيقي لتيم, والأغنية تم تصويرها تحت إدارة المخرج إيهاب غيث.

0: ومن الفنان آدم خلينا نروح للفنان وديع الشيخ اللي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان سبحان رب الكون. الأغنية هي من كلمات وألحان محفوظ الماهر، أما توزيع لماجد ظاهر، وتم تصوير الأغنية أيضا بعدسة المخرج عبد الوهاب الخطيب.
1: وجوا حضني ضل العبي عيشي ببيتي جربي وأمير تكوني دخلك بس بدي اسألك بيقولوا الحلا بس لا إليك المبيعرفك بيجهلك وعالروح بتموت.

ومن طبعا الأغنية خلينا نروح للفنان أو للفنانة شيرين عبد الوهاب، بحيث عم تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب للعودة لساحة الإصدارات الغنائية والألبوم الجديد يلي كلياتنا ناطرينه. طبعا الألبوم رح يتم إصداره خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بأخبار شيرين عبد الوهاب أنه الألبوم رح يكون ألبوم صيف 2026، وأكدوا أنه العمل صار بالمرحلة النهائية واكتملت معظم تفاصيل الألبوم. المقرر أنه يطرح الألبوم كاملا خلال شهر يوليو الجاري، وطبعا رح يكون في إصدارات فردية للأغاني من الألبوم.

0: طبعا خلصنا الفقرة الثانية من التوب تريند، خلينا نروح لاتصال. بس بدنا نقول لهم وطوا لنا صوت الراديو، مين معنا؟ انتوا على الهواء. الو الو الو. طيب معنا اتصال اخر. يا مساء الورد.
1: مساء الورد، مساء الياسمين،
0: اهلا وسهلا فيكي بالريحان والنرجس مدام غاده.
1: تسلم، هلا بيك.
0: اخبارك؟
1: شلونك؟
0: انا بخير، طمنيني عنك.
1: زين الحمد لله، الحمد لله.
0: كيفك مع هالجو الحار؟
1: والله زين الحمد لله.
0: ما عم تطلعي برات البيت؟ بالبيت؟
1: لا طبعا.
0: شلونك مع العروض والخصومات؟ بتحبي، بتشوفي، بتطلعي على هذا الموضوع؟ وقديش بيأثر فيكي انك تشتري؟
1: ايه طبعا، خصوصا المواد الغذائية، يعني كل يعني صعب واحد يشوف يعني شوية قريب.
0: للأسف انقطع الاتصال معك، بدنا نوجه لك كل التحيات.

0: أما هلا صار الوقت مستمعينا نروح للفقرة الثالثة واللي هي تحت الضوء لنشوف على شو بدنا نسلط اليوم من أخبار معنا بحلقتنا لليوم. والبداية أكيد عم بتواصل رئاسة بلدية عنكاوة أعمال الخدمية لتحسين الواقع البيئي والجمالي في القضاء، حيث عم تستمر بأعمالها بشكل مكثف لخدمة الأشجار والاهتمام بالحدائق وتوفير بيئة هادئة للمواطنين وسكان القضاء. طبعا حيث عم تستمر الفرق التابعة للبلدية وقسم الخدمات والبيئة بالتعاون مع شركة بناري سرو، وحيث قامت بحملة مكثفة لتنظيف الشوارع والفرق والفروع الطرق بنزخان الحكومي وشارع 20 وفي منطقة حي عسكري قريب من معمل الثلج وعدد من الأحياء في منطقة عنكاوة وتنظيفها من النفايات والمخلفات. أكيد نحن في حلقة الماضية حكينا عنهم، وطبعا مشكورة بلدية عنكاوة، ونحن أيضا كمان بجهودنا لازم كمان يكون في تعاون كتير كبير، نحاول ما يكون يعني رمي النفايات وين مكان، ونحاول نحافظ على البيئة لأن بالنهاية هذا المكان هو يعتبر مكاننا نحن، وهو مثل ما مننظف بيوتنا فشوارعنا هي كمان جزء من منازلنا. وأكيد كل التحيات لكل الأشخاص يلي عم يعملوا أو يلي عم يشتغلوا ضمن الأجواء خلينا نقول الحارة والصعبة بحرارة الطقس، وطبعا مشكورة جهودا بلدية عنكاوة. خلينا ناخد اتصال قبل ما نروح لآخر فقرة من فقرات برنامجنا ونقول ألو. ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: شلونك الياس؟
0: أهلا وسهلا فيكي، شو الأخبار؟ ألو ألو
1: تعب.
0: إيه معي أنت؟ ألو رحاب، مدام رحاب، مدام رحاب. طيب على كل الأحوال يعني اسمك دخل أكيد بالقرعة، بدنا نقول ألو. ألو
2: ألو ألو أستاذ ياس، شلونك؟
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا أهلا، مين معنا؟ ألو، كمان في مشكلة شكل. والله تمام ماشي الحال، مين معي؟
2: ألو
0: ألو
2: ألو،
0: أنت معي على الهواء.
2: ألو أستاذ ياس،
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
2: شلونك؟
0: تمام.
2: وسام
0: كيفك؟
2: الحمد لله، اخبارك انت؟
0: والله تمام، ما عرفت صوتك يا وسام، عم بيقطش الخط كان.
2: ايه كنت بالمطبخ، جو شوي الشبكه ضعيفه.
0: لا اطلع هلا بكير على الاكل.
2: طلعت لا بالشغل.
0: بالشغل. ايه اذا هيك الله يعطيك العافيه.
2: اشكرك.
0: الله يخليك سيد وسام. قد بيهمك العروض والخصومات وبيأثر هذا الشيء على قرارك بانك تشتري؟
2: اي يعني صدق، يعني واحد زين ومو زين. يعني اذا زين، يعني اذا تجيبه على البيت وظل يومين يخلص حرامات، يعني على مود ربع دينار او 500 دينار.
0: صحيح.
2: ما تسوى.
0: صحيح.
2: اي والزين يعني اذا بنفس اليوم تاكله قوة.
0: طيب سؤال، شي مره هيك اشتريت عرض وندمت عليه انه يا ريتك ما اشتريته لهذا العرض؟
2: اي صدق، يعني اشتريت مره شغله وندمت. يعني زديناها.
0: ما استفدت منه ابدا.
2: لا صدق، لا ابد ما اشتري عروضها ثاني.
0: اوكي، تحياتي لك، هلا فيك سيد
2: وسام. شكرا.
0: هلا عيوني. هلا هلا هلا. خلينا ناخذ اخر اتصال ومن نقول الو. الو الو، يا ريت الاشخاص هيك تسمعنا من الموبايل. الو،
3: مساء الخير.
0: يسعد لي مساك.
3: الله يسعد لي هالمساء.
0: اهلا وسهلا فيك عبد،
3: منور والله منور.
0: حبيب القلب حبيب القلب، شكرا لك يا عبودة، طمني عنك.
3: والله مشتاق لك كثير
0: حبيب القلب. عبود هات لشوف، خبرنا اول شيء، تحياتي لك ولتفاعلك معنا اكيد عبر صفحتنا. انبسطت اليوم، حط لك محمود تركي مرتين قريبين.
3: حبيب القلب، اي والله شكرا كثير له، بس وجهت له تحيه، بس انت ما ذكرت التحيه.
0: لا والله وجهت له، قلت له بيوجه لك كل التحيات. والله يمكن سقطت سهمه، بكون قريه بيني وبين حالي.
3: اي لا ترى ما قريت على الهواء.
0: خلص هلا انت عم توجه له التحيه مباشره.
3: اكيد تحياتي للقريبين ولكل اصدقاء ولكل كادر عنكاوة.
0: حبيب القلب، قد ايه بيهمك العروض والخصومات وبيأثر هذا الشيء انك تشتري يا عبد؟
3: هلق والله يعني ما بشتري عروضات انا.
0: ما بتشتري؟ ما بيلفتك
3: لا
0: الموضوع؟
3: لانه اكيد يعني لو انك كويس كانوا ما عملوا العرض.
0: حبيت هاي بالمختصر. تحياتي لك.
3: هاي موضوع من الصندوق الأسفل.
0: ما هيك؟ تحياتي لك، شكرا كتير لك يا عبد.
3: حبيب القلب، وشكرا كتير لكم، وبالتوفيق للمنتخب المغربي اليوم.
0: أكيد إن شاء الله يا رب. شكرا، تحياتي لك، سلامات. طبعا خلينا نروح لآخر فقرة من فقرات برنامجنا، واللي هي الأغنية المنسية من عندك يا ربين.

ملحم بركات هو مغني وملحن لبناني، ويعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب. تأثر بفن الموسيقار محمد عبد الوهاب. ظهرت موهبته في المدرسة، وبأحد الاحتفالات المدرسية قام بتلحين بعض الكلمات من الجريدة اليومية وقام بغنائها، فاندهش الحضور واندهش الأساتذة والمعلمين.

والتحق بعد ذلك بأحد البرامج المشهورة للأصوات الجديدة، والتحق أيضا بمدرسة الرحابنة، وكانت من هناك الانطلاقة الأولى، حيث لحن أغنية شهيرة للمطرب غسان صليبي بعنوان يا حلوة شعرك داري.

طبعا درس ملحم نظريات الموسيقية والسولفاج والغناء الشرقي والعزف على آلة العود مدة 4 سنوات بالمعهد الوطني للموسيقى، وطبعا ترك المعهد قبل إكمال دراسته وانضم للفرقة الأخوين الرحابنة، ولكنه بعد 4 أعوام ترك الرحابنة ليشق طريقه الغنائي. يضم الإرث الفني للموسيقار ملحم بركات أكثر من 107 لحن و13 ألبوم غنائي أساسي، ما عدا طبعا الأغاني المنفردة. من أشهر هاي الألبومات تعا ننسى حبيبي أنت، ظهور القمر، وكل اللي بيشوفوك، والأغنية اللي عم نسمعها الفرق ما بيني وبينك.

طبعا الأغنية اللي عم نسمعها هي جيت بوقتك، هي ضمن الألبوم يلي أصدره الموسيقار ملحم بركات بعام 2000، وضم الألبوم وقتها يلي كنا عم نذكره بالحرب بغني لك، يمكن ننهي بحبك، وجيت بوقتك يلي عم نسمع حاليا عبر راديو عنكاوا. طبعا هي الأغنية من كلمات الشاعر نزار فرانسيس، أما الألحان فأكيد للموسيقار ملحم بركات، أما التوزيع لإلي العليا. طبعا توفي ملحم بركات يوم 28 أكتوبر عام 2016 بعد صراع مع المرض.

طبعا بدي وجه تحية كتير كبيرة لوالدي لأنه بيحبه لملحم بركات. تحياتي لإلك بابا، والله يطولنا بعمرك يا رب. وخلينا طبعا مع هون منكون وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا لنشوف مين هو الرابح أو الرابحة معنا. وأجمل الأغاني، الله يا ربين يا مبدع. بدنا نقول ألف مبروك الجائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين لنوزاد. بدنا نقول لك ألف مبروك، بتجي بتستلمها من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. طبعا مستمعين لهون منكون وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. وكل التحيات رفقنا بغرفة الإخراج ريبين عسكر. وأنا كنت معكم بالإعداد والتقديم الياس ديراني. أنا بدي ودعكم على أمل لقيكم الأسبوع المقبل للساعة 7 يوم الخميس. ما تنسوا الإعادة بكرة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر. باي باي للكل.

كوكوت إيطاليا مياقرت ريشيت علي تتشويا سايم ريشا نيتشيرفان برزاني بين فبرسو بيتي ولايم شمهي شاريرو التربيثة قو قليمة كردستان برستد معيران واثا المالب تطوكاسي نهيروثا صنيعي علي الزايدي مبشقينا كل هالبابي كلية عم قليمات كردستان تميموث عراقيتا قليتا بقنو تدمان برقة بمليار الدينار قو ديالا كويت وبحرين ساقوا لا يثلث بخياثة إيراناي خاثي وقطر مريمتا شويد بزهروثا شينيتا جيس إسرائيلية مودع بعرسة تشي مشري خريني قوس بخياثة على إيران ترامب صبخياثة على إيران بناية خيرة المخوثة ديسبيني وصبخياثة أثيانة بيشير ويخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10

0: الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.
1: إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كالو خبوخ كنا ان رخشوخ اهي وقولوخ اديو يوما مو ويلون.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: راديو عنكاوة،
2: راديو عنكاوة.

ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

ترزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

نجمة إيطاليا، وسام دبلوماسي رفيع يضع الرئيس نيجيرفان بارزاني بين شخصيات دولية بارزة. وزارة التربية في إقليم كردستان تنشر إرشادات لتعليم أنظمة الذكاء الاصطناعي. علي الزيدي: سنحل كافة الملفات العالقة مع إقليم كردستان. النزاهة العراقية تكشف سرقة مواد كهربائية بملياري دينار في ديالة. الكويت والبحرين تتصديان لهجمات إيرانية جديدة، وقطر ترفع مستوى التأهب الأمني. الجيش الأمريكي يعلن إصابة 90 موقعا في الضربات الأخيرة على إيران. ترامب: هجماتنا على إيران رد مباشر على استهداف السفن، والضربات المقبلة ستكون أوسع.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة،
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا، ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.
1: شؤوتشي
2: بوين شؤ يبرس قالد عنكاوة التخدكثة لك قلبة، قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة. برس قالد عنكاوة شؤوتشي بوين شؤ.

شكلك مليم خبرانة مدكور وباتي شمك بر شكلك اختخرنيا كتبت بد لا منشنك.

كوكوت إيطاليا مياقرت ريشي تعليت تشويا سايم ريشا نيتشيرفان برزاني بين فبرسو بيتي ولايم شمهي شاريروث تربيثا قو قلمة كردستان برستد معيران واثا المالب تطوكاسي نهيروثا صنيعي علي الزايدين بشقينا كله البابي كلية عم قليمات كردستان تميموث عراقيتا قليتا بقنوت دماند برقة بمليار الدينار قو ديالا كويت وبحرين ساقوا لا يثلث بخياثة إيرانا خاثي وقطر مريمتا شويد بزهروثا شينيتا جيس إسرائيل يا مودع بعرس تشي مشري خريني قوس بخياثة على إيران ترامب صبخياثة على إيران بناية خيرة على المخوثة دسبيني وصبخياثة أثياني بيشير ويخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

نجمة إيطاليا، وسام دبلوماسي رفيع يضع الرئيس نيجر فان بارزاني بين شخصيات دولية بارزة. وزارة التربية في إقليم كردستان تنشر إرشادات لتعليم أنظمة الذكاء الاصطناعي. علي الزيدي: سنحل كافة الملفات العالقة مع إقليم كردستان. النزاهة العراقية تكشف سرقة مواد كهربائية بملياري دينار في ديالة. الكويت والبحرين تتصديان لهجمات إيرانية جديدة، وقطر ترفع مستوى التأهب الأمني. الجيش الأمريكي يعلن إصابة 90 موقعا في الضربات الأخيرة على إيران. ترامب: هجماتنا على إيران رد مباشر على استهداف السفن، والضربات المقبلة ستكون أوسع.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالخزان.

الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات، ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: سبعة وتسعين فاصلة سبعة عنكاوا FM.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

فوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه